0: زين
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاس
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي